0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جند الشيخ محمد المتخم بكي خليل جنرال دي مغيب
1: وجاد كل نبي بحمد وسكر
0: قالوا بسم الله هم وقزم بجنتين جنتين ذواتي أكل خمط وأثل.

ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا

فكذبوهما فكانوا من المهلكين. ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون. وجعل

ويجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون. سيقولون لله قل فأنى تسحرون.

إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون.

لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا.

قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير ألم

قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء.

أنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة

نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا وكم

ليجزيك أجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت

وما تعلنون والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون.

والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون.

أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو

تعلمون. ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا

وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم.

روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر

ترجم يوم الآخر ولا تعثوا في الأرض مفسدين فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا

تمتعوا فسوف يعلمون. أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم

حب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد ولقد

يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد

0: ايكاب، السلام عليكم.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمه الله.
1: باشا
0: مباكي
1: مهرف واي
0: ني سانت غاي
1: باشير باي سير
0: بيزولا
1: مهرف
0: ني سانت غاي ني سانت باخ ني سانت الحمد لله
1: الحمد لله
0: كاغو

له بكد خبل كد من مرام رفع الرافع رفعا فاخا وخلد الصبا والوفاخا أمضاه خادت لنا الصلاح ودمنا والتوفيق والفلاح حسنى سعادة بمن به الورى خلق من خاد إليه الصورى نحو النبي للخير.

أفضل ما خلقه مولاه. نور النبي زاد الظلام والضاق زاد الملعب. فرغان فرق بيني أبدا قبل وبين كل من لم يعبد. شكرت ربي بنا.

في خدمة المعترض الإشارة. صلاة ذي العرش العظيم والسلام على النبي المنتقى الماحي المرام. زنت لربي مع الماحي سنين عبادة ثوابها مع الأنين. غمرني

باب الجنان وإلينا انفتحا. فرحت خير الخلق بالقرآن وهو الهدى ومورد الظمآن. حجب رب

وانخاد لي ما ودوا زوتها نويت شكر مالكي على النبي رحمة كل أقرب وأجنبي خاد لي الإله ما بي ظهر كوني عبد

وجعل القرآن بالحلال وقال لي خير ورد حديث خير الخلق لأنيث بعد كتابي.

بالمنتهى المصب ذي الأقدام. حس المرايب بغير كسب بل بالإله والإله الحسبي. مد لي الباخي الجميل مددا بالمصب.

تسليم من جل عن أهل وولاد على ابن عبد الله أفضل الولاد أرسل من ليس له كفوا أحد محمدا وقد كفانا من جحد فالق صل أبدا وسلما على الذي تقديمه

0: Assalamu alaikum Mboki Bawol, Mboki Mbake, and Mboki Touba. Expresso ñu wati na ak Aïcha wala fi ci Touba. Waaw, ak 2000 francs rek nga am 20 giga de téléphone. 30 jours, 20 giga la wax dé, défal gaaw. Té 111 rek du ko jall ci né 2000 am connexion bu and ak mbékté ci réseau bu baax bi. Expresso dal moy Sénégal.
1: Touba ci kanam. Yow talib Serigne Touba bi yow lay waxal. Yow soppé bi. Yow mi nga xamné da nga bëgg lu baax ci dëkk bu sel bi di Touba. Baye nga ne Touba ci kanam mi ngi sumbu ay liggéey yu yespex ci dëkk bu sel bi di Touba. Bokku na ci liggéey yooye tabax ab centre de dialyse. Centre de dialyse nak bu ngeen ko déggee mooy bërëb bi nga xam ne foofee lañuy taxaw ñi am tawati roño. Loolu nag terewul moom Touba ci kanam muy wéyal yenn taxawaay yi muy amal. Ñeer tabaxi poste de santé, defar yoon, jàpp ci assainissement bi, taxawu néew yu doole yi jaare ko ci commission sociale. Moo tax wéy leen di tàbbal seeni koppar ci 78 544 33 33 78 544 33 33. Wéyeflu Orange Money la. Touba ca kanam mooy ànd ak yéen di ñaanal Serigne Moustapha Mbacké mu yàgg fi lool te wër, ndax Touba ca kanam kat mooy laaj du nu mën def ko fu ñu xam.
2: مسلك من أبجاء خير من أبا وجل الله مسكني توبابا مسلك من أبجاء خير من أبا
3: راديو Université Cheikh Ahmadou Bamba, la radio au service des populations.
4: وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضروني. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم بحق وجه الله تعالى الكريم وبحرمة رجب وشعبان وشهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وبحرمة كل ما عزمته وكل من عزمته صل وسلم وبارك عني أبدا على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وصل هذا المكتوب مفاتيح البشر والأمن والجنة في الصلاة والتسليم على مقيم السنة. آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي من علي بخدمة الرسول وجعلني بجاهه صلى الله تعالى عليه وسلم بخير سوم. والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رب العالمين. أما بعد، فالله أسأل بحق وجهه الكريم أن يجعل هذا المكتوب عملا صالحا متقبلا ثوابه لا يرم، وأن يسميه تعالى مفاتح البشر والأمن والجنة في الصلاة والتسليم على مقيم السنة، وأن يتقبله مني بقبول حسن، وأن يهب لكل من اعتنى به سعادة الدارين مع كفاية هميهما، وأن يغفر لجامعه مغفرة تجعله كمن لن يذنب.

قط وأن يغفر لوالديه وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات آمين يا رب العالمين. اللهم يا رؤوف يا جميل يا باقي يا رحمن يا جواد يا بديع يا رحيم يا جامع يا بارو إنك قلت إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما لبيك ربي وسعديك والخير كله بيديك عبدك الراجي المحسن والزني بين يديك قائلا لوجهك الكريم يا من مراده لديك فصل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وتقبل مني هذه الحروف وغيرها يا من لديه خير معروف لوجهك الكريم آمين يا رب العالمين ووفقني وكن لي آمين. أحب سلبي وألت سلم سرمدا على الذي سميته محمدا ناهع سلي والتسل سرمدا على القليل والحبيب أحمدا ناهع سلي والتسل كل حين على نبيك الرئيس السالحين أحب سلي والتسل في أبد على رسولك سراج من عبد لطيف سلم أبدا وسلما على خليلك مناد العلماء لطيف سلم أبدا مع سلام على سراجك الذي جل الظلام اكتب له في آله والسحب خير سلامين ووضح لحبي رب رسول الله في أقلامي بشارة يا ممحى بلا ملائي هب رسول الله في أقلامي بشارة يا ممحى ملامي ودي لأفضل الورى محمد منك بشارة الكريم السمد ملك نبي الله في أقلامي مسرة تبقى وزد إعلامي لأحمد المنتار أوصل المنام يا فاعلا قدمته في الأمنا لأحمد المختار أوصل المنام يا فاعلا قدمته في الأمنا اكتب صلاة وسلاما لا يرام مثلهما لمن أضال الحيرا آت رسول الله ما لم يكن ولا يكون أبدا لممكن كتبت أن المنتقى قد فاق من مضى ومن يأتي ومن في ذا الزمن تسليم باق وصلاة قلدة على الذي شكم النساء ما ولدت هب لرسول الله يا أفضل قدري مراده بلا أذى أو قدري يا ربي يا جميل يا باقي هدي للمصطفى المنى بغير هدي صل صلاة شيعت ببشر مسلما على فقار البشر للمنتقى أوصل صلاة بسلام كما له أوحيت أفضل الكلام بوجهك الكريم قلد الصلاة مع سلام للذي تنمو علاه وصل لمختارك ما لا ينحصر من المنى يا معصر المنتصر نافع أوصل للنبي ما يرغب فيه فأنت الواهب المرغب على رسولك النبي محمد صل وسلم سرمدا يا صمد نهت بالصلاة والتسليما يا خير بر لم يدل عليما والله صل وسلم كل عام على الذي كتابه خير دعاء إلى نبي الله نور الدهر صل وسلمن كل شهر للمنتقى أوصل بغير لوم بشارة تخلد كل يوم نظير بجاه المصطفى ممري ومجلسي ومسكني وبري بحق وجهك الكريم اغفري وكل ما عدي عني كفري يا الله يا رحمن يا رحيم يا حج ويا قيوم كل يحميا آتني الأعظم والكتاب والتقن الحساب والعتاب اللهم صل على سيدنا محمد
وعلى آل سيدنا محمد وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاتك التي صليت عليه وسلم. على آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد سلامك الذي سلمت عليه وجزه عنا ما هو أهله. اللهم بحق وجه الله تعالى الكريم سد وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه، واجعل هذا المكتوب بجاهه صلى الله تعالى عليه وسلم من مقدمات البشر والأمن والجنة التي وعد المتقون. آمين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والقاتل لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. واحمد واشكر عقائدي وأقوالي وأفعالي وأخلاقي، واجعلني من أحد الحامدين لك إليك، وهب لي أن أكون بشارة لجميع الأمة بلا شيء يسوءني أو يضرني، واجعل كبتي من أحد الحمد والشكر إليك، واجعلني مؤمنا مسلما محسنا بما تحب وترضى كما تحب وترضى، وتقبل مني يا شكور شكري هذا. يا الله صل أبدا وسلم على الذي جعلته لي سلما، سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل، والفتن بجاهه الروائل قبل انتحاء تدري القبائل، وبشرا بي جملة الأخيار والنجمي من ضرر الأغيار، واجعل بقية نكوسي خيرا والفقني قبل انتحاء ضيرا. والله يا حفيظ صل بسلام على الذي لك به هذا الكلام، سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل، واجعل بجاهه العظيم كل بركة وخير قصر كل، واجعل عقائدي منبرات واجعل به كلي ذاقيرات. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه، وأعزني من كل ما استعزت بك منه في هذا اليوم وقبله، وافتح لي أبواب الخيرات التي اخترتها لي ويسرها لي، وبارك لي في كل جدي وفي كل ما اخترته لي بركة تضيدني حبك وحب رسولك وحب كل ما اخترت لي حبه، واكفني كل ما لم تحبه لي قبل توجهه إلي وقبل توجهه إليه، وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آمين يا رب العالمين. اللهم بحق وجه الله تعالى الكريم سد وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسبب لي خير الإيمان وخير الإسلام وخير الإحسان وحب الله تعالى وحب رسوله صلى الله تعالى عليه وسلم، وحب كل ما اخترت لي حبه، وسعادة الدارين مع كفاية هميهما. آمين يا رب العالمين. بلا محو أبدا. يا الله يا حفيظ صل بالسلام على الدليل به هذا الكلام، سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل، واحفظ بجاهه العظيم عقدي من العيوب واحمني عن وقدي. يا الله يا مانع صل بسلام على الذي به كفيت للملام، سيدنا محمد والآل
وصحبه في الحال والمآل، وامنع بجاهه العظيم قلبي من العيوب واحمني عن سلبي. يا الله يا كافي أكن خير الصلاة مع سلام للذي تنم علاه سيدنا محمد والآل والصحب في الحال وفي المآل، والتكني كفاية تسر من قبل قصد كلما يضر. يا الله يا أحد سد بالسلام على الذي لك به مني القلاب سجدنا شفيعنا محمد وآله وصحبه والحمد، واجعل عقائدي بجاهه العظيم خالصة واشكر به هذا النظيم. يا الله يا معبود صل أبدا على الذي لك دعا وعبدا سيدنا محمد والآل والصحب في الحال وفي المآل، وليثبت بجاهه الإسلام ووفق الفكرة والأقلام. يا الله يا رقيب سر السرمدا على الذي عمره قد حمدا سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل، وهب لي الإخلاص من جناني به ونظر لي به جناني. يا الله يا خير محب ومحب، يا من جعلت المنتقى لك أحب، سدي وسدم والمبارك سرمدا عليه بالآل ومن قد حمدا من صحبه والصالحين طرا، واجعل به عمري هدى وبرا. يا الله يا من قال لي حبك مع حبي حبيبك الذي الخير الجمع، يا الله يا من قال لي حبك مع حبي حبيبك الذي الخير جمع، صل وسلم وتبارك كل حين على حبيبك حبيب الصالحين سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل. وعندك اجعلني حبيب الله حبيب أفضل الورى بالله. يا الله يا فاعل يا مختار يا من لديه كل ما يختار، صلِّ وسلم سرمدا على الأمين سيدنا محمد من لا يلين، وآله وصحبه وهبيا طوّم به يغبطني من قبليا فيك وفيه إنك الوهاب، يا من به لم ينحن الإرهاب. يا الله يا فتاح صل سرمدا وسلما على البشير أحمدا وآلك وصحبه في الحال وفي المآل، يا مقيم الحال يا قائد الخير إلى جهاتي، يا مغني بك يدي عن هاتي، صل وسلم سرمدا على النبي رجاء كل أقرب وأجنبي سيدنا محمد والآل، واصحب في الحال وفي المآل، والتقني أهوال يوم الحشر، وليكن في أبد بالبصر، واجعل لوجهك الكريم قليل للمتعلمين خير السلم، واهتدنا بك الصراط المستقيم، واتقنا بما يصح عن فقير، والتقنا الضلال والإضلال، وخذ لنا مع الرضا الحلال. يا الله يا بارئ سد بالسلام على الذي عصمتني من الملام بجاهه سيدنا محمد وآله مع السحاب الحمد، وهب لي الكتاب وكفر العيوب، وعلم من يده خير الغيوب، وثبت الإيمان والإقامة، والخلق الحسن بالسقامة،
وهدي الهدى وقدد للفلاح وفقني الرياض واجزب لي السلاح يا الله يا كريم صد أبدا وفضل من على نبي عبدا وقاد غيره إلى العبادة وليثبت به إفادة سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وليكن بغيب خير ورباح وليكن بغيب خير ورباح وبجمال وبقاء بمباح واشكره هي بقدر الذات في مدح من قرب بالله يا فاضلا فقلاق يا من به فارقني الإملاق واجهتك اليوم وللرزاق كان بما تنمو به الأرزاق محوت ما عني بك النفاق عن المحا وجاءني النفاق محوت ما عني بك النفاق عن المحا وجاءني النفاق رضت لي ما ظانه الوفاق بما به استنالت الآفاق جاء الردى والفوز والاعتاق بك كما بك عتل العتاق بك احتوينا ما له نشتاق صلى عليك الاكرم القلاق يا الله سلم وتسلم سرمدا على نبي عربي احمد واله وصحبه واذهبي لغير نحو كل ضر يذهبي يا الله صد وتسلم في ابد على الذي اليك قاد من عبد سيدنا محمد والال والصحب في الحال وفي المال وعلم من به واتقه واتقني كل أول ونبه وليوده الغدا وغبا إلى سواي كل سوء ينفبا يا الله يا فاعل يا مختار صل على من اسمه المختار سيدنا محمد وسلم والآل والصحب وقلبي علمي وليقر في كل شيء مغنيا كليتي عن الأذى مستغنيا ولتغني بحق وجهك الكريم عن الأوى وليكن بما أروم اللهم صل على محمد حتى لا تبقى صلاة اللهم وبارك على محمد حتى لا تبقى بركة اللهم وسلم على محمد حتى لا يبقى سلام اللهم وارحم محمدا حتى لا تبقى رحمة اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه واغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب الدعوات إنك مجيب الدعوات واجعلني من أحب عبادك إليك واجعلني سرورا لجميع أحبائك في الحال والمآل آمين يا رب العالمين اللهم لك الحمد حمدا قائدا مع خلودك ولك الحمد حمدا لا منتهى له دون علمك ولك الحمد حمدا لا منتهى له دون مشيئتك ولك الحمد حمدا لا منتهى له دون مشيئتك ولك الحمد حمدا لا جزاء لقائله الى رداك وعند طرفة كل عين وتنفس كل نفس عليك وعلى كتابك وعلى رسولك وعلى كل ما اخترته لي يا الله يا رحمن يا رحيم لك الحمد والشكر على الدنيا وعلى الاخره فصل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وهب لي فيهما البشارات الساهيات وكفني أكثرهما قبل توجهها إلي وقبل توجه إلى أسبابها آمين يا رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما لبيك ربي وسعديك والخير كله بيديك عبدك قديم عبدك بين يديك طالبا بجاهه منك في الدارين خيريك قائلا بك فيك لوجهه الكريم
قائلا بتوفيق لوجهك الكريم وكونه له التوفيق والعناية والكرم يروم يا الله يا أحب صلي سرمدا وصلنا على النبي أحمد سده بكل هجم وعرب والآل والأصحاب أهل القرب يا الله يا نافع الصدق أبدا على الذي تقدينه قد قبدا سيدنا محمد وسلم والآل والصحب بكل مسلم يا الله يا نافع الصدق السلام على نبي

0: وظهره السلام. سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل، واجعل بها واجعل به هذا النظام الخيرا مغنم وزحزح لسوانا طيرا، واجعل به هذا النظام الخيرا مغنم وزحزح لسوانا طيرا. يا الله يا احد صد عني على النبي المصطفى بالمن واله وصحبه وسلم، ومنطقي صدد وقلبي علم. يا الله يا لطيف صد ابدا على الذي بك اهتدى وعبدا، سيدنا محمد وسلم واله وصحبه وكله. يا الله يا لطيف صل في ابد على الذي لك يقود من عبد، سيدنا محمد والال وصحبه تسليم. يا مآلي يا باقيا اغنيتني عن هات بك وصمت عن اذن جهادي، صلي بتسليم نما على النبي سجد بكل اقرب واجنبي، سجدنا محمد والال وصحبه في الحال وفي المال، وصل يا هادي وصد كل حين على نبيك انعم الصالحين، سجدنا محمد والال وصحبه في الحال والمال. وليهب هدايه يخبطني فيها كثير ماكسا في وطني، واجعل ممري ظاهرا وباطنا لقدما عبدا شكورا قاتنا. وصل يا ودود الف سلم على النبي الهاشمي العلم، سيدنا محمد والال وصحبه في الحال والمال. وصل يا ملك الف سلم على الذي علمته فعلما، سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل. وليكبر يدوم بصلاح بلا مشقة ويسر للسلاح، وصل يا لطيف أفضل السلام وسلما على الذي بدت علاه، سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل. وملك من نفس وطرد اللعين قبل امتحاني لغيري يا معين، ودى الهوايا تابعا بما تحب، وليهب في القلق ما منك احب بلا ضرار وبلا عداوة، وتقني جوانب الشقاوة آمين يا ربي بحرمة النفس.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم رسيما وكلا شيء خدمة بشارة ورسالة وهو صلى الله تعالى عليه وسلم في كل شعر عطاء يدخل الجنة التي أحد أن تقولها. وكتب له عليه الصلاة والسلام فيها ما لا يعلمه خيره مما يسر وينفه ولا يمر منه ولا يستحنى أنه أبدا. أحمد مغنيا تعالى أن زنا وكان لي بكل زهر وزنا، أحمد مغنيا تعالى أن زنا وكان لي بكل زاد وسنا، قاتبت في البر والبر وفي أسير والجار مع الهاد وفي، فقلت يا رب الورى يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا سل صلاة فائقة كل صلاة برئيس لائقة، ما تلا

ربي مسيد لا يريب يا ربنا صلي صلاة بارحة ما سلام بالمنى مسارعة هل الذي أعطيت مدادي مزمن ما سفى بدادي سيدنا محمد والآلي وصحبه في الآل والمال ومن ودادي كل ما ساء يا من له وجه النساء يا ربنا صل صلاة نائرة ما سلام لذات خائرة يا ربنا صل صلاة تائرة ما سلام لذات خائرة وعلى الذي أعطيت مقلبي مزمن بأبيض الكلام سيدنا محمد والآل وصحبه في الآل والمآل ومن بلاد كل ما يا من لا وجه للإنسان يا رب لا تلي صلاة نائرة ومن خلاف كل تسيرة يا من لا تلقى بصيرة يا رب لا صلي صلاة نائرة ما صلاة من برداك زائرة هل الذي أعطيت خراسي

تيزين خذ الغرض يا من كفاني هداك والمرد يا ربنا سلني صلاة راخية ما سلام بالمراد باخية على الذي أوتيت على الذي خدمته قد أخرجت مني عيوبي ما فخرجت على الذي خدمته قد أخرجت مني عيوبي ما فخرجت

سل سلعة مسكية كل ذكاء من سلام مرديا حال الذي يرديت سنينا مجاهدا مجربا سنينا سيدنا محمد والآلي وزابي في الآل والمال وقل له من خدمه ما سرع يا من كواري من وسع وقرع وانزم بوجهك الكريم أمري من المكارم والذنب واجعل فؤادي حزينة تقول النافعة إنك الموت العليم واجعل جواري يا أوتان هداك إلى الجنان سالمات من هداك يا ربنا صل صلاة جالبة إلى رداك لداك خالبة على الذي جعلني لدي كسابي مسليا عليم سيدنا محمد والآل وزابي في الآل والمآل وقل من أمري فوق المنع وإنك جعلني سرورا لمنع يا ربنا صل صلاة كاملة للصلوات كلها كاملة ما سلام لا يزال ناميا مما يدرني جاتي عاميا على قليلك ربي بعبدك أحمد المسير في جندك والي وسعبي والتجري جميع خدمتي ردا تنجلي يا ربنا صل صلاة جامعة كل صلاة ذات خير جامعة فسلام نوره لا يبختم على الذي به أزايم ختم سيدنا محمد والآل وزابي في الآل والمآل واربع جميع صلوات اليوم لك وجنين العدا واللوم يا ربنا صل صلاة نائلة بيني وبينك درات جاهلة ما سلام جالب لما يعب وتغسع لخيرنا ما لا نعب على وزيلتي إليك أغمدا والآل والسلام وأمري أغمدا يا ربنا صل صلاة سائبة بكل در عن سلام سائبة لنا ساعة وسعة يا مغنيا قد كنت لي بتوسعة على الذي به تقود للخرد بلا إيدا ولا أذى ولا مرد سيدنا محمد والآل وسابي في الآل والمآل يا ربنا يا من تعالى أنسنا عني يسل كل سهر وسنا فعزل بك على المسفع من غاد لي مخجل كل مدفع سيدنا محمد والآل وسابي في الآل والمآل واكتب له في كل ما مني صدر من خدم علاوة بلا كدر وجل ثلاني وسلامي خيرا عبادا لك تسفي ميلا وجلاتي عبادة تدوم لو بصارات تخدم الخديم وارفع لعرسك وللكرسي نسمي يا سابي اسمك القدسي وارفع لعرسك وللكرسي نسمي يا سابي اسمك القدسي يا الله يا أعاد إنك سمد يا رافع سمائي من خير محمد جل بياقي قلو الله أعاد على وزيلتي نبيك الأعاد جل بياقي قلو الله أعاد على وزيلتي نبيك الأعاد سيدنا محمد والآل وسعبي في الآل والمآل وعبده يا رب من يوم الأعاد أعلى بزارات لدى كل أعاد وجن كتابتي مزايا قوتا لهم وزينا يزدري يا قوتا يا ربنا صل صلاة بسلام على الذي ما الأناء والملام وقادني إليك يا ربي بك وقدتني بقلوب وبك سيدنا محمد والآل وصحبه في الآل والمآل وابلا يا ربي بالإسنين فوق المنى ولا جم الملعين بغير أفد وغير قدر يا مركباني كترات القدر يا ربنا صل صلاة دائرة كل المفاسد تزول تاهرة إلى سوانا قبل أن تنتهي يا من لدي درري خدمي ما سر من أمري سلم
من كل ما بيتجه سلمه على النبي والرسول أحمد والآل والسهب وقت أحمد واجعله في كل عبادة يا من له نباد والعبادة وابن خير الخلق بين خط البصر يا خالقا جعلته خير البصر وجنده يا ربي في سلاسة بمدر الربا وسلاسة مما يسر أبدا وينفع يا من في ضر لخير يدفع يا ربنا أسل صلاة لم ترى نسير ومثلها ليست ترى من الخلائق على من فضلا على جميعهم من ففضلا ما سرى من لا يرى ولم يرى من الأراء على الذي قد سيرا نور لمحمد والآلين وسهبي في الآن والآلين وعبد ربي بيوم أربها يا باقيا مرويا ومسبعا ما في كل ملك وبصري يقبض من سيد وبصري وأجل ولا في الأول سادي بلا نادل بقدر سادي يا ربنا صل صلاة صافية سدور قوم مؤمنين صافية ما سلا من تعرف مفاسدا لخيرنا وسخوة مفاسدا على الذي بصره مدادي وقل ميزينين مهدادي سيدنا محمد والآلي وسهبي في الآل والمآل وفي الخميس عبد فوق المنى يا من جعلت أمينا أمنا يا ربنا سلني صلاة تنسب من قصد ذر إيمان فتسب إلى سوى يثر مدما سلام لخيرنا يسب من بهم سلام على الذي وجه جند الله الغالبين لسوي الملائكة وسوسوني خير من الكفار كما مال الخراج والأسرار سيدنا محمد والآل وصحبه في الآل والمآل وعدد الأعداء تعديدا يدوم يزرفهم لخير عبدك الكريم وأبلى يا ربي يوم الجمعة فوق المنعم الذي قد جمع.

ولي العهد وجل تاباه سيدنا محمد والآل وزابي في الآل والمآل وابلغ يا ربي يا مصدي وكل يوم يافعا من نبي واجعل صلاتي هذه لدي خير صلاة صليت لي واكتب له بها بشارات الأعد وابلغ الأيام من يوم الأعد بسم الله الرحمن الرحيم يا سيدي يا مصطفى يا سندا صلى الله عليك من أداك سندا أزكى صلاة بسلام لي تجود في الاستقامة وتخليل موجود في الأهل والأذهاب والأرباء وزارا إلى العاتباء يا سيدي يا مصطفى يا سندا صلى الله عليك من تعالى وعلا أزكى صلاة بسلام لا حدد لا تسوخ لي دائما مدد في الأهل والسلب وكف من نصر هني وجادني إليك بالنصر يا سيدي يا منتخى يا سمودا صلى عليك من سألت مودا أزكى صلاة لي تسوخ كل ما لو استعيت زرمدا مسلما

عسك صلاة لتجود بسفر بأن أجابرك من خير سفر ما سلا من في جميل آلي وزاب من ختم مالي يا سيدي يا خير مرسل إلى خلق إله العالمين ذل إلى صلى وسلم عليك أبدا بلال وصغب ومن تابدا أزكى صلاة منه جل بسلام تديب لي تبايا ما دار سلام صلى وسلم عليك بجميع آلك ولصحاب ربك سمي أزكى صلاة لتجود بهداك ما سلام لي يسقر هداك يا غير كل والد ومن ولد صلى عليك من تعالى أن ولد مسلما مع خيار الغبر كما لخير أزال وبري بخير رده إلى الجنان وبك صفى أبدا جناني يا خير مرسل لخير أمة صلى عليك وكفاك الخمة رب كريم نافع قد جلى وقدرك العظيم قد جلى مسلما عليك فوق الدري بلال والصعب وذات المدري يا من لتقيك قد زق الخمر صلى عليك من بخوفك امر مسلما عليك بالاكرام في الآل والسعب بلا الجرام وبك جملة صنعبي خفرا وكل ما حل أني كفرا يا مصطفى يا منتقى يا متبع صلى عليك من هداك واتبع مسلما عليك بالآل الكرام وسعبك الخر وغاية للمرام والانسواء ينايا وسقاء كفى وما يريم ارتقاء وجادني بكثرة تلاوة والذكر والصلاة بالعلاء وجادني بالعلم والأعمال وبالتأدب وبالكمال وجادني بالعلم والأعمال وبالتأدب وبالكمال يا سيدي يا بخيتي يا جنتي

من العذاب ومن الملامة وتيبسمان كما أحب وكفعني سرمدا وبذلك نزعت للرب حتى يزيد بسر وجم وعرب وتم

0: فعلت المعجزات بسلام بلال وكتاب المساسين سلام وكل الدار وكل معي وكل لزايقا فوق مراهي بكل واجعل بجائي آياته ذافيا لك به ما الوجوه دافيا واجعل بجائي آياته ذافيا لك به ما الوجوه دافيا زغطى لوايك كرس جام جدمنا ننجوا في دسكر جام لجنا زغطى لوايك كرس جام جدمنا ننوا في دسكن جام يا لجنا من قادر الهجور والمصالح بتي والجسد وإني سالح سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الطيب المطوب
1: وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم اللهم بحق وجه الله تعالى الكريم وبحرمة رجب وشعبان وشهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وبحرمة كل ما عزمته وكل من عزمته صل وسلم وبارك عني أبدا على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم هذا المكتوب مفاتيح البشر والأمن والجنة في الصلاة والتسليم على مقيم السنة آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي من علي بخدمة الرسول وجعلني بجاهه صلى الله تعالى عليه وسلم بخير سول والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رب العالمين. أما بعد، فالله أسأل بحق وجهه الكريم أن يجعل هذا المكتوب عملا صالحا متقبلا ثوابه لا يرين وأن يسميه تعالى مفاتيح البشر والأمن والجنة في الصلاة والتسليم على مقيم السنة وأن يتقبله مني بقبول حسن وأن يهب لكل من اعتنى به سعادة الدارين مع كفاية هميهما وأن يغفر لجامعه مغفرة تجعله كمن لم يذنب قط وأن يغفر لوالديه وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات آمين يا رب العالمين. اللهم يا رؤوف يا جميل يا باقي يا رحمن يا جواد يا بديع يا رحيم يا جامع يا بارو إنك قلت إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما لبيك ربي وسعديك والخير كله بيديك عبدك الراجي المحسن والزن بين يديك قائلا لوجهك الكريم يا من مراده لديك فصل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وتقبل مني هذه الحروف وغيرها يا من لديه خير معروف.
2: Groupe de communication
3: Université Cheikh Ahmadou Bamba.
4: Radio Université Cheikh Ahmadou Bamba.
3: Fii ci Touba Ndam.
4: Groupe de communication Université Cheikh Ahmadou Bamba. UCAP FM, UCAP TV, UCAP Web, UCAP Quotidien. Ñu ngi fi ci Touba Ndam.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله

نصبا. قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا.

نصبا. قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا.

صبا. قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا.

وبيت سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل

للحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها

يفقهون قولا. قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض

نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا.

إلى الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع

يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا

كثير وديعته ببشر منه أرجيز كوره عليه سفاء والنفوس كبور وفي القلب من رضوانه ما أكنه

شربةً وبالحق مني إذا أذكر وحاتبته بالبر لسير ينتهى إلى الله والمختار وهو منير نذير هدى خابت لي النفس هاهنا وأنت بمدهيك الصلاة جديد فسل خالقي رولا عدالي معلما أو به للبر أنت المسير فسل خالقي تعديلا أو بي في منيتي فساك على المولى الكريم يسير عليك سلام منه جل مسلما ما

0: كما قسم وهو وزير ومنه وزير العين أبغيناه كما فاز بالنورين وهو صبور عالم ستين
1: أهلا ذلك
0: في سكفور بهم أرتجي من مالك نصره على زوي سرك بتزيزي

ممن أرسله على الجميع وغضب رسله هدم آمد على رجال من مدى ومن يأتي ومن في الزمن

أحمد مغنيا تعالى عن سنا وكان لي بكل شعر وصنا أحمد مغنيا تعالى عن سنا وكان لي بكل شعر وصنا خاطبت والبحر وفي السر والجهر مع العدل وفي فقلت يا رب الورى يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا صل صلاة فائقة كل صلاة برئيس لائق مع السلام لا يجاري السلام على وسيلة لك الماحي الملام سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمال واكتب له اليوم بشارات الكريم لديك يا باقي مزيد لا يريم يا ربنا صل صلاة بارعة مع سلام بالمنام.

0: يا من له وجه الإنشاء. يا ربنا صل صلاة طاهرة مع سلام لأداك خيرة على الذي أعطيته أقلامي مزمن بأفيد الكلام سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمال ومن خلام كل تبشيرا يا من لنا أرسلته بشيرا في الحال والمعايبا وبلي برورا يا ربنا سل صلاة مسكية كل شكاء مع سلام مرضية على الذي أرضيته سنينا مجاهدا مغتربا ظلينا سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمال وقل من خدمي ما سرى يا من كفاني من وشى واغترى واصم بوجهك الكريم عمري من المكاره وأصلح أمري واجعل فؤادي خزينة العلوم النافعة إنك المعطي العليم واجعل جوارحي أوتان هداك إلى الجنان سالمات من عداك يا ربنا صل صلاة جالبة إلى رداك لعداك غالبة على الذي جعلني لديه كصعبي مصليا عليه سيدنا محمد والآل وصعبي في الحال والمال وقل من عمري فوق المنى وعندك اجعلني سرور الأمنا يا ربنا صل صلاة شاملة للصلوات كلهن كاملة مع السلام لا يزال ناميا مما يضرني جاتي حاميا على خليلك الحبيب عبدك أحمدنا المختار نور جندك وآلي وصحبي ولتجعلي جميع خدمتي ردا تنجعلي يا ربنا صل صلاة جامعة كل صلاة ذات خخر خامعة مع السلام نوره لا ينقطع على الذي به عظايا منقطعة سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمال وارفع جميع الصلوات اليوم لك وجنبني العدا واللوم يا ربنا صل صلاة خائلة بيني وبين كثرات جائلة يا ربنا صل صلاة هائلة بيني وبين كثرات جائلة مع سلام جالب لي ما أحب مزازعا لغيرنا ما لا نحب على وسيلتي إليك أعمدا ولا لوسع بأمري أعمدا يا ربنا صل صلاة زاهبة بكل در مع سلام زاهبة لنا سعادة وربحا وصعا يا مغنيا قد كنت لي بتوسعا على الذي بي تقود للغرد بلا عدا ولا أذى ولا مرد سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمال يا ربنا يا من تعالى عن سنة أن يسل كل شهر وسنة مع سلامك على المشفع من خاد لي محجل كل مدفع سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمال واكتب له في كل ما مني صدر من خدم حلاوة بلا كدر واجعل صلاتي وسلامي خيرا عبادة لك تصفي ميرا واجعل حياتي عبادة تدوم له بشارات تقدم الخديم وارفع لعرشك وللكرسي نسمي هذا باسمك القرسي يا الله يا أحد إنك الصمد يا رافع السماء من غير عمد صل بحق خلق الله أحد على وسيلة نبيك الأحد سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمال وابلغ يا رب من يوم الأحد على بشارات لدى كل أحد وجل كتابتي مضايا خوتا له وزينا يزري يا خوتا يا ربنا صل صلاة بسلام على الذي مالنا والملام وخادني إليك يا رب بك وخدتني بك له بحبك سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمال وابلغ يا رب في الاثنين فوق المنى والحاج من مينين بغير آفة وغير كدر يا من كفاني كدرات الخدر يا ربنا صل صلاة داريا كل المفاسد تسول تاريا إلى سوانا قبل أن تنتحيا يا من لديه دار ريخا محيا مع السلام عمري يسلم إن كل ما بي تجيع الظلم على النبي والرسول أحمدا ولا لوسام وقت عمدا واجعل حروفي كلها عباده يا من له العباد والعباد وابل خير الخلق في خط البشر يا خالقا جعلته خير البشر وجد له يا رب في الثلاثة بما ضر ربع والثلاثة بما يسر أبدا وينفع يا من بدرر غير يرفع يا ربنا صلي صلاة لم يرى نذيرها ومثلها ليس ترى من الخلائق على من فضل على جميع من تفضل مع السلام لا يرى ولم يرى من الورى على الذي قد صير نورا لهم محمد والآل وصحبه في الحال والمال وهب له ربي بيوم أربعة يا باقيا مرويا ومشبعا ما فيه كل ملك وبشري يعبده من ريد وبشري وجعل حروفي الأولى الذات بلا نهاية بقدر ذاتي يا ربنا صل صلاة صافية صدور قوم مؤمنين الشافية مع السلام صارف مفاسدا لغيرنا وشقوة وفاسدا على الذي بشره مدادي وخلمي سنين مع ودادي سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمال وفي الخميس هبله فوق المنى يا من جعلته أمين الأمنا يا ربنا صل صلاة تضب من خسد ضرما فتضب إلى سوى سرمدا مع السلام لغيرنا يزب من بهم ظلام على الذي وجع جند الله الغالبين لذوي الملائي وزعثوا لغيرنا الكفار كما مها الإخراج والإشفار سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمال أهدد الأعداء تهديدا يدوم يسربهم لغير عبدك الخديم وابلغ يا رب يوم الجمعة فوق المنى مع الذي قد جمع يا ربنا صل صلاة تبخى مع السلام ليقود سبخى على الذي وهب للكتابة به كما كفاني العتابة سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمال وابلغ يا رب يوم السبت وكل يوم يافعا من نبتي وجل صلاتي هذه لدي خير صلاة صليت علي واكتب له بها بشارات الأحد وهب له الأيام من يوم الأحد بسم الله الرحمن الرحيم يا سيدي يا مصطفى يا زندا صلى عليك من هداك السندا أزكى صلاة بالسلام اللي تجود بالاستقامة والتقليل الهجود في الآل والأصحاب والأتباع وغادني علما مع اتباع يا سيدي يا مجتبى يا ذا العلا صلى عليك من تعالى وعلا أزكى صلاة بالسلام لا عدد لا تسوق لي قائما مدد في الآل والصعب وكف ما هذر عني وجادلي إليك بالنظر يا سيدي يا منتقى يا ذا الهدى صلى عليك من سألته هدى أزكى صلاة ليتسوه كلما لو سايت سرمدا مسلما مع السلام بجميع الآل وصعبك الضرر والآل يا سيدي يا مقتفى يا من سرى صلى عليك من دعاك للسرى أزكى صلاة ليتجود بالظفر بأن أجاورك من غير سفر مع سلام بجميع الآل وصاب من غدا لهم آلي يا سيدي يا خير مرسل إلى خلق إله العالمين ذي الإله صلى وسلم عليك أبدا بلال والصاب ومن تعبدا أزكى صلاة من حجل بالسلام تتيب ليتوبى يوم دار السلام صلى وسلم عليك بجميع أهلك والأصحاب ربك السميع أزكى صلاة لتجور بهداك مع السلام ليسخر عداك يا خير كل والد وما ولد صلى عليك من تعالى عن ولد مسلما مع الخيار العبدي كما لغيري أضال وبدي بغير رد لي إلى الجنان وبك صفى أبدا جناني يا خير مرسل لخير أمة صلى عليك من كفاك الغمة رب كريم نافع قد جلى وغدرك العظيم قد أجلى مسلما عليك فهو عددي بلال والصعب وضاد مددي يا من لتصديقك قد شق القمر صلى عليك من بخفك أمر مسلما عليك بالإكرام في الآل والصعب بلا انسرام من بك جملة الذنوب غفرا وكل ما علي عني كفرا. يا مصطفى يا منتخى يا مجتبى، صلى عليك من هداك واجتبى، مسلما عليك في الآل الكرام، وصعبك الغر وخاد للمرام، ولسواي النهي والشقاء كفو ما يخرم الارتخاء، وجادلي بكثرة التلاوة والذكر والصلاة بالحلاوة، وجادلي بالعلم والأعمال وبالتأدب وبالكمال. يا سيدي يا بغيتي يا جنتي، عن كل سوء أبدا يا جنتي، صلى عليك منعم خد نعما، بك علينا ودام النعما، وكل ما استقت إلي خادا لك بلا مشقة فانخادا، مسلما عليك يا مختار، ولي صاح كل ما أختار، دنيا أخرى بك ذا سلامة، من الحساب ومن الملامة، وطيب الضمان لي كما أحب، وكف عني سرملا ما لا أحب، وبك لي كان وساهل العرب، حتى أسير بسرع من وعرب، وضمني إلى الصهاب الأمنا، وخاد لي بلا حساب المنى، وهت ذنبي وعيوبي أمها، وراد لي كل كنود جمها، وجاد لي بكون ظن اسم الشفاء، لي وللأمة حيث كشفا، وكف عنا جملة الرضايا، بي وساخني بي المضايا، فإنه جل على ذاك خدير، وبإجابة دعاء داء جدير، خاتبته بالشكر والثناء، إذ بك عني خذن فانائي، يا من سؤال غيري عندي ضلال، إذ كنت لي بكرم يا ذا الجلال، يا الله يا خريب يا مجيب، صل على الذي بي تجيب، سيدنا ذي المعجزات بالسلام، بلال والصعب المضاري الظلام، وكن لي الدهر وكن معي وكن لي سائقا فوق مرامي بكن، واجعل بجاهي حياتي سافية، لك بي مع الأجور الضافية، واجعل بجاهي حياتي سافية، لك بي مع الأجور الضافية، واجعل بجاهي حياتي سافية، لك بي مع الأجور الضافية. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين.
1: Groupe de communication
2: Université Cheikh Ahmadou Bamba.
3: Groupe de communication Université Cheikh Ahmadou Bamba. UCAP FM, UCAP TV, UCAP Web, UCAP Quotidien. Nous vivons ici tout bandam.
4: Radio Université Cheikh Ahmadou Bamba. La radio au service des populations.

أصلي على لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على السلام. حي على السلام. حي على

والبارد ده خيرا كثيرا لا سيد مخالد ده نفعني بالمجد بعد ضمي عليه تسليم لن فهي داخل أمير إلى مكرمة

0: deity.
1: إلا يا أقبلت أبدية كريم
0: وكل ما كنت من الغير حياتك مرشدي كتابي مرشدي وإنني أنا أشعر

وجهت وجهي لمن تكريم بانا في صهر مولد من في البهر ربانا لله شكر يدي سهري.

0: قد أقبل الخير ممن لا شريك له في الملك والحمد إسرارا وإلانا دحوت برا رحيما يوم كرمنا في البر والبحر نعم الله مولانا كون بكل يفيس اليوم توسعه حتى اقيم لدين الله اركانا ربيتني فتح النعام يا سمدي ادمان خير ويزاد ويزكانا
1: ربيتني بلا اريان وذريتي

أجدك اليوم يا من أمذكر مني وشغت لي يوم إحان البرهان اسرف قلوب النصارى يا خدير هلال نصري ورد لي من خد آس أوهانا

دبيانا وجي صلاة بتسليم الله أبدا ولي بيانا وأنيك فإسيانا حملتني ربي بالتكريم دون أنا في البر والبحر سد رزقا وتغلانا ملكني اليوم يا وهاب فوق رجاء إن واغترض لي أهداء ومسلانا لي جد برزق حلال طيب وفني ما لست تردى وإسرائيل وإلانا ناجيت برا رحيما مغنيا ولها أمري أفوض أرجو نصرا لنا أشكر شكوري واسع لي هنا وقدا يا واسعا مغنيا ما سالت أيانا هب لي بكونك وهابا منايا مهن حتى أكون بما يخلب ريانا مكن ووسي ومرسي أجل بتوسعة كليلة خدري أهيانا فأهيانا في كجل المفسسة فنين بلا سلل وكملا بي أهيانا فأهيانا يسر لي القلب يسر لي الخير واصم لي وسر سديا لا فهم لم يسر برا ومنانا إليك قلبي

0: قساك يدي يا هاديا لم يصل ربا وأنانا لي جب الغياس والإيمان في هجل حتى تبشر من قد كان أسنانا بكونك القاهر الجبار رمتنا أن لا أناسها الجبار وسلطانا رد للسلام ديني يا خهار بي أبد والتهمني وفني مكرا وضيتانا رجوت أنك تهمني وتنصرني نصرا أسيسا بنيلي منك رضوانا وقيتني مكر أهداء ومن مهم فلتفني سرمة فقدا وهدوانا اغفر سنوبي وحبلي اليوم مطلبتي بكن ورم بي لي سرمة سانا لي هب فراق الذي لم ترد قل خنولته أني يا غفار من سانا
1: بحرمة المصطفى بحرمة المصطفى مصطفى من جد قادمه بالنظم والنظر سيسرم مسانا أتي بقلبي ذهب الوفني قد هلولت حسيني وكملني بما سانا
0: ربي استجب ولتكمل ما نويت لدى توبى التي بك تمنى فيك بنيانا وجهت وجهي يوم صفت مبتديا إلى الذي سرمدا إن خالق كان رب كريم حفيص واسع صمد وهبتقي منه تيسيرا ويسكانا سد حلمي اليوم صيدا قد يبشرني فتحا

0: للذين يأخذوا أموالا مجانا.
1: خدر قهار يا جبار يا خردي يضلل الذي يأخذوا أموالا مجانا. ناجيتك اليوم يا بر الليل سبر يقجل يا قوتا ومرجانا. أنت الحلي العظيم عدل يا أملي. أنت العليم الحليم بر رحمانا. هب لي بحقه أسماه القهر يمن أمسى يكبد أهل الحق أزمانا. منك التمست لسي أعطيت صلحا

والتبثني كيد من ارزق ادمانا ناجيتك اليوم سابقر اليك فكن لي مهنيا وابتهب لي يوم بيبانا ناجيتك اليوم سابقر اليك فكن لي مهنيا وافتح لي اليوم بيبانا ناجيتك اليوم سابقني إليك فكن لي مهنيا وافتح لي اليوم بيبانا ناجيتك اليوم سابقني إليك فكن لي مهنيا وافتح لي يوم بيبانا افتح لي اليوم بالمختار سيدنا أبواب خير تجر النور خيبانا افتح لي اليوم بالمختار سيدنا أبواب خير تجر خيبانا لي كل من جود ويساد ومرحمة وبالبشارة يا من فجر بانا طيب حياتي بنا طيب حياتي بلا موت ولا ضرر واجعل بفضلك مكسيرا بقربانا يسر

ابدا مكرا وغزلانا. بين لي الحق كشفا لا يفارقني كما كشفت لأهل البيت بيانا. اسرق قلوب الاهالي العصا يمها لنصرتي واهد بي شيبا وبديانا. تركت امدي الذي قد يطول ومضى فالدهر بدل وانيك بغزيانا. وجه لي الكشف والتذكير دون انن ولتكفني سرمدا جهلا وغزرانا. فتاه هب لي فتحا قد يري اجبا يا خير هاد ندى قمرا وايلانا. فتاه هب لي فتحا قد يري اجبا يا خير هاد ندى قمرا وحيرانا. ضفت الكريم الذي يقري بكم ابدا وان اؤاون في توبى يا قدانا. ضفت الكريم الذي في البر كرمني والبحر هي ساخني بالفيد قرانا. لا ختابي يوم الصبت في وتني وبان لي امس ما قد صار برهانا. نبهتني امس فيدا ومعرفه وسرمدا بي نمر ربي زيانا. اجرى

لحنا بإقدام ما قد كان وجدانا يسر لي اليوم يا وهاب جملة ما أرجو وهب لي تقديما ورجانا ربيتني ربي في الأهداء مغتربا حتى رجوعي للوتان قد آنا ملك عبيدك ما يختار منك بلا مكر ولا سلب وجل ميسانا ملك يا

0: ذاك متجيا أن لا تقيبه ولتفيه يوم بعث الخلق ميسانا قيب رجاء الذي يقنيه بأبد من حامه وكان الحج ميسانا لو اكتب الحم أجرا لانخطاء له في كل ما فيك ينوي من أدنسانا قلب قلوب الهدى طرا لنسرته في البر والبحر يا من انت لله ناجاك متجيا ما رام في أجل يا خير من أمره من كان أجلانا
1: أنت المعيد الذي يبقى به

لي لفتا وحبلي وثقلي بكلانا طيقي هذلا جلا بالبسر ما مدد حتى أقيم لدين الله أركانا يسر رجوحي لتوبى يسر رجوحي لتوبى يسر رجوحي لتوبى وهمني وقني هذا الورى وتتبلي سمى إسكانا

أجب وسل بتسليم على سنة محمد والذهب لي فيه غنبانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله الذي لم يسل ربا وأن ناجيت برا رحيما مغنيا ولها

0: قساك يدي يا هاديا لم يصل ربا وأنانا لي جب الغياس والإيمان في هجل حتى تبشر من قد كان أسنانا بكونك الخاهر الجبار رمتنا أن لا أناسها الجبار وسلطانا رد للسلام ديني يا خهار في أبد والتهمني وفني مكرا وضيتانا رجوت أنك تهمني وتنصرني نصرا أسيسا بنيلي منك رضوانا وقيتني مكر أهداء وممهم فلتفني سرمدا إقدا وهدوانا اغفر سنوبي وحبلي اليوم مطلبتي بكن ورم بي لي سرمدا سانا لي هب فراقي الذي لم ترد قل خنولته أني يا غفار مسانا
1: بحرمة المصطفى بحرمة المصطفى مصطفى من جد قادمه بالنظم والنظر سيسوى مسانا أتي بقلبي تقبل وفني قد هلولت حسين وكملني بما سانا
0: ربي استجب ولتكمل

0: فتحا وفيضا وارضي دهر سجانا خدير خهار يا جبار يا خاتير ادلي لذي يا قصو أموال مجانا
1: خدير خهار يا جبار يا خاتير ادلي لذي يا قصو أموال مجانا ناجيتك اليوم يا بر علي اللهم صبر يقجل يا قوتا ومرجانا
0: أنت الحلي العظيم أدل يا أملي أنت العليم الحليم بر رحمانا هب لي بحقه أسماه القهر يمن أمسى يكبد أهل الحق أزمانا منك التمست لسي أعطيت صلحا

والتبثني كيد من إرز قدمانا ناجيتك اليوم سابق إليك فكن لي مغنيا وافتحب لي يوم بيبانا ناجيتك اليوم سابق إليك فكن لي مغنيا وافتحب لي اليوم بيبانا ناجيتك اليوم سابق إليك فكن لي مغنيا وافتحب لي اليوم بيبانا ناجيتك اليوم سابق إليك فكن لي مغنيا وافتحب لي يوم بيبانا افتح لي اليوم بالمختار سيدنا أبواب خير تجر رزق يبانا افتح لي اليوم بالمختار سيدنا أبواب خير تجر رزق يبانا لي كل من جود ويسار ومرعمة وبالبشارة يا من فجر بانا طيب حياتي بنا طيب حياتي بلا موت ولا ضرر واجعل بفضلك مكسيرا بقربانا يسر

0: والتكفني
1: أبدا مكرا وغزلانا.
0: بين لي الحق كشفا لا يفارقني كما كشفت لأهل البيت بيانا. إسرق قلوب الأهالي أم عسى يمهن لنصرتي واهدي شيبا وبديانا. تركت أمدي الذي قد يطرم ومضى فالدهر بدل وأني كفى غزيانا. وجه لي الكشف والتذكير دون أنان والتكفني سرمدا جهلا وغزرانا. فتاه هب لي فتحا

هب لي فتحا قد يري أجبا يا خير هاد ندى قرا وحيرانا رفط الكريم الذي يقري بكم أبدا وأن أؤاون في توبى يقدانا ضفت الكريم الذي في البر كرمني والبحر هي ساخني بالبيت.

يوم السبت في وطني وبان لي أمس ما قد صار برهانا نبهتني أمس فيدا ومغربة وسرمدا بي من ربي زيانا.

المسلمين وقلبي تبزرانا ملئني اليوم صيح الله يفارقني من البشارات في الدارين جيرانا عليك أسني بأبكار نجيه بها

يسر لي اليوم يا وهاب جملة ما أرجو وهب لي تقديما ورجانا ربيتني ربي في الأهداء مغتربا حتى رجوعي للوتان قد آنا ملك بيدك ما يختار منك بلا مكر

0: ذاك مرتجيا أن لا تقيبه والتب فيه يوم فصل خلق ميسانا قيب رجاء الذي يقنيه بأبد من حامه فوكان الحج ميسانا لو اكتب الحم أجرا لم خطاء له في كل ما فيك ينوي من أدن سانا قلب قلوب الهدى طرا لنسرته في البر والبحر يا من انت للانا ناجاك متجيا ما رام في أجل يا خير من أمره من كان أجلانا
1: أنت المعيد الذي يبقى به

لفت وحبلي وسقلي بكلانا طيقي هذلا جلا بالبسر ما مدد حتى أقيم لدين الله أركانا يسر رجوعي لتوبى وهمني وكني هذا الورى.

أجب وسل بتسليم على سنة محمد والذهب لي فيه خنبانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله تعالى على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما سكوت أموري وسن بالعسير لرب القدير الغفور الرحيم فكن مسكيا لي وهب لي منى بجائي سفيه الكريم

0: بها وسلم سلاما عليه يدوم وكن لي وليا حنا واقدا وكن لي نصيرا فإني أديم وكن بي مطيفا وهب لي رضا وكن لي قفورا فإني عديم وكن بي لطيفا وهب لي رضا وكن لي قفور فإني مليم وكن لي معينا على مطلبي وكن مخدرا لي فإني سهيم وهب لي صلاحا وهب لي تقا ونبر جناني وسدني هلوم
1: وهب لي صلاحا وهب لي تقا ونور جناني وسدني غلوم وهب لي صلاحا وهب لي تقا ونور جناني.

صلى الله تعالى عليه وسلم أما أحد أسر وثلاثمائة وألف من إجرة من لم يذكرني المضمين في مسكن سالك إلا عبادات الله سبحانه وتعالى بخدمته صلى الله تعالى عليه وسلم قلبي لهم في هتاف الجسم تكرار لأنه للهدى والنور جرار

0: جبل
1: بإذن ربي والمبعوث مبرام قد لاق جسمي أمان خلق يطلبها من المناخب تسويف وإسرام فاليوم وجهت وجهي تائبا أبدا

إن المحب لمن يهواه صوار إليك قد تبت من قولي ومن أملي ومن جميع الذي قد كنت أختار وجهت وجهي إليك اليوم ملتمسا منك التجاهس أما هاب أوسار وجهت وجهي إليك اليوم متجيا

لم يكن لسديسا للقصب تول لدى أين لهم نسرت لكن إذا أوله لم تنبت أشجار يكون للبير ماء تاب مسربه لكنه من خليج البال يختار التل معهم ولا كل بلم شجما ولا تجار نغدى بما هي أمتار ساق الملاك

أهدين سنا مستغسل كلها من يوم يغتار وهو النجيب الذي في ورق خلقته وخلقه خلق أصجاء وأسار ولم يجه من سوي الإفلاق والبلخاء بسجعه وضيفه.

دام الورى ليل فجر المسلمين له والفجر عند الرسول الله قرر كلتا يدي إلى ظهير جلاسمه بصل وبعص لمن لان ومن جار له من الحلم ما لم يهمي بشر أو جن أو ملك وصدر مسخار له لدى لا سر لا يتالئه بالكد والإلم رهبان وأهبار فالقيش ميس بجود البار ذو قجل وليس خاب لخوف منه فرار له من الهلم ما لم يهمي جبل

0: لقيا بمرتبة لكنما أحمد المختار مختار
1: صلى الذي من جانب الدمار مسلما يبقى معي وهو يختار ولا علما بالتفاق غدو
0: شرفا لأنهم للورى سادات أخيار وصحبه القرم أقرانهم سبقهم إذ بعضهم حاجروا والبعض أنزار لهم لدى اللائق تخصيص بما شهروا هم النجوم لقوم في الدجسار لهم لدى اللائق تنويل سفا إلا لن إسايا للكل أدناس وأكدار بالنصح للقلق والإيمان قد جبنوا طرا وقبل الذي أهله الكفار وسحوا والعلم ذهبا للجميع كما كانوا يديمون تقوى أيثما دار
1: لا سيما كل ما تبيكما عمر عثمان والد من أبرار الليم دار والد إليكما
0: خديس نار لنور من كل أنوار سحلت ربي بالمختار ثم بهم أن يسلب اليوم أني سنبو الهار سحلت ربي بالمختار ثم بهم أن لا يرى من قفالي دهى أسرار سحلت ربي بالمختار.

تخربني الليل دنيا وغان صبا خير سعد ربي صلاة قد تخربني الليل دنيا وغان صبا خير سحمد ربي صلاة قد تخربني.

في ديخنه ومال فيه الأنصار. إذ أخرجوه بتكذيب وباءتهم محجرا لمكان أرضه دار، باتوا بمكر أديم حول مرخده.

وحين أبصرها الشديق ذا سرهن وطهت وسيسم بسم فرير وليس عندهما خير نبي صلى قال المكرم لا قسل من جار فسار جابسا إسنينهين هما أقباء ما نسجو والخير والخير وفي فضائله حي مفصلة خرق سلة وهديث وأقبار وعسى نبي بأموال وأنكهه بنتا ولم يهره سق وإنكار لم يزرب القمر

بالفاروق سيدنا الحق من باطل أبدت فجار ويوم أسلم جبريل لم يناتى بإسم من هو فوق كل قهار معلما أنا إسلام فدى أمر بسرى لأهل السماء والكل يغتار بإيتاء شخص دين نائم مرتفعا لهم فدائل أنها كل تفكار قد هدم الناس طرا بالمدى وعدوا بأديئي وبإسن منه الأمسار وهو الشراج لأهل الفوز به أهدى الحق ما أمر فالفضل مسار ومن كراماتي بس كتاب الله.

هذا شهادة والنورين ثم لهم من الرسل القدسات وإسرار بات النبي إلى فجر ينوم لهم ردا من الله ذات في الكبار هذا النتيه وإدوان ومغفرة إسأل قد متهجار ويسار وفيه قال النبي عثمان يسطن فيه سقهن ألف وكل حق نار وهو الذي منه تصطي ملائكة والمستوى فله خذ بالأقدار ومن كراماته أنا صوت يوما على دهر سلمان وهو سبار صلى الملائكة الرحمن يوم خطا الليق الذي أدت أقبار ومن خوارقه أرسال من دمه على الكتاب لياد فيه إنذار حممنا من رسول الله سيدنا سمجد قتل علم المختار لو سجاد والإرفان مصرب والهب والقرب وهو الأنس والجار باب الألوم أبو ستين ثم لهم هرد الملا ولخير خلق الإنذار له أقر رسول الله منسلة منه كآرون من موسى لنسير ومن سجاءته أنبات متجها فوق الفراس وأولى الدار مكان عليه بردة خير القلق متكها ولم يشك

0: ليرفع عنهما يقيهما الجار. وحينما خرج المختار وجههم بقبضة من تراب والإبهار. فضى إلى صحب دلي جلالا أن هذه أكلة أقلام وأسرار. سحبته جل بالمختار ثم بهم الله أزال الذي ليسار أختار. يا ربي بالمصطفى ما إم مسيحي خدايها الأمر تسويب وإسرار. فليخرج اليوم من قلبي إباه غوى بجاهي وسياتين وأكدار. أثني لي القلب فتدخل معرفة والحق والشبر والأولى وإجبار. حتى أفارق أفعالا مخبطا ما تلاس بما يسابي جار.
1: ومن كان السلام بسلام يا الله خير الورى بالجميع.

0: وأن تجر صلاة بسلام لهم بها تلاش مقلب الدهر أنوار وأن تجر صلاة بسلام لهم بها تلاش مقلبي منه أسرار وأن يلازمني توحيده أبدا وصالحات وآداب وأسكار وأن أكون بأهدي ماضيا أبدا بلا انتفاع إلى ما فيه أخيار وأن أكون على الأهداء مهتليا حتى لي انقلت أسرار وأخيار
1: سيدا حافظا أبدا وخادما خدمة تدا ودار يا ربي يا ربي يا ربي صل على المطهر ورد به أنهم رداء له أدم وتكرار وهب لي يا الدهر بالمطهر ثم به الله خالد تمام در جرار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
2: UKBFM, la radio citoyenne.
3: UKBFM, nous sommes ici à Toubandam.
4: Mais là...

0: حيز بسيرا لسجدها آمن نسيرا
1: آمن نسيرا
0: حيز بسيرا
1: لسجدها
0: مسكن لشاكر
1: لسجدها
0: مسلم.

0: الكتاب وخاب المتاب يا سست راهي
1: الكتاب وخاب المتاب يا سست راهي
0: يا خير ربي خير مربي طيب تخلبي بهدت داهي